0: كبرات سمعتنا كابزي كابستورينا فراس راديو كاسل سلامتنا بمقدم لما حمص زدالنا زيناتاتنا قرب لكم بقدم من نتقن أرستاتو زيناوي سابساب قباء زبا سمين أمريكا سلفي ديمقراسي هزب إرترا إرترا لموين أمود داتا تسريعة حبرة أوروبا أبقداي تقراي هسوس مصوعتها أقريبو محبر غازيتنياتات سودان شلمات يونسكو تعاويتو زب اليوم زرزور الماء تحرز حصار مساكاكرة مزيكا كنسمعكم هنا
1: يلقاري يبقى خمتزد اللي انت زي السفر

سمعتنا قدا أمريكا نزبي إرترا نتايو زبل نايبت أفزينا سلف ديموكراسي زبي إرترا صحوف كابزغة إلنا ننبوالكم من قصة أمريكا بتداغا غامي قدا كتنبرلنن كتلعلنن كابزس أنها غرات حانتي إرترا نايت قدا تتنكي أمريكا هاجرات كم تكون على التدليان زي مخان حدا مخنياتيو بزبي لاخت الرقاقصات تدلي ربحا حيا لنتن لعننان نمر رقاقص زلوا دليت كا كالي مخنياتيو قبل عليه قدف كبيين نايز انحي اقاداتات انكخا مسناي قدام حيلتات بزيس انحو اكويزم دناتاتن ناي كبابي رقعتن سلامن مزراق زمن كاليو خينو كواردن كديبن زي صنحيو كابو حاليفو بسنكته اقدف عبل عليه زبير تراكو ردو زي صنحين زلون شكونان قسد سبعو مسلاتن زمن سراتو عين برن بزمن سرات يوم كا ارتراويان نتوز عاه زبير ترا ماكلو زي قبر اقدا امريكا أسنان زيبلو بزيبل كنقف ووزيس أنحن زلون أبزوان زي من قصة أمريكا بزعبات بلعلي إرترات نبيروزيس أنحي إقادة زل على اللغنتات داقم رئيتو ناي مقبار سقم تتوسد ألا زيبل وري مزر عربي زعبا كوينو اللو لعلو أيام ماخاري أمريكا أبقدات عربين أفريكان ماساد بلوس أبز غربا